بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عدل. اللهم أصلح رأية ورأية واجعل بلدتنا إندونيسيا خصوصا هذه قريتنا جايبورا وسائر البلدان المسلمين عامة رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله أقامه الله ودام حام دامة السماوات والأرض جعلنا من عبادك الصالحين صلواتكم رحمكم الله فإن تسوية الصفوف من كلام الصلاة lurus rapatkan sholat. Inna astaghfirullah.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعد ساعد بعذاب واقع للكافرين ليس له داسع.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي ولا نسوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام، منك السلام، عليك السلام، حين ربنا بالسلام، وادخلنا الجنة دار السلام، انت دار الكرم ولا انت عليك. إلهكم إله الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله لا إله إلا هو، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعود الظلم وهو العلي العظيم. اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلهنا أنت مولانا، سبحانك سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.

0: الحمد لله رب العالمين على كل حال وشال والمنعم من الله وأنكره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على محمد اللهم اسالك التقى والنصاف والغنى والموت في الايمان والاسلام اللهم أسألك العفو في ديننا ودنيانا ومالنا والآخرة اللهم أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وزوجة صالحة وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي علينا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولله رب العالمين الفاتحة صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين
1: Sudah Anda mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hadirkan khutbah dan siaran langsung jalannya ibadah salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Waena. Standby yang bertugas di sana ada rekan teknik lapangan kami ada Bung Acim Al-Makassari dan Anda bersama kami di sini terus setia menemani Anda program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 12:43 waktu Indonesia Timur. Semoga doa-doa yang Anda panjatkan, ibadah salat Jumat yang Anda tunaikan bagi Anda terkhusus kaum prianya, semoga segala amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus mendekatkan keimanan, mendekatkan diri Anda meneguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pukul 12:43 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya masih dengan persembahan senandung-senandung religi Islami kami hadirkan kembali sampai kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.